0: خذني المراد يا من أفاد بلا كراه
1: يا من أفاد بلا كراه
0: خذني الخروج.

0: ظالم أسلم على المتمم وكل يا هاشم بالانتقائي
1: ظالم أسلم
0: على المتمم
2: إيكا بيفن